وبي هدي دوتا ريمبر فور 97 بيش على النت وبينا مور عرابتي تي اي عشا تورسي نبقو سيري في التراسنا اي مراي تسكرينا قولو يم دا كلو متخلا بسيو اي توفرخ ينتفع تانقبول تسعة في مليتنات توما قد الكبيرة سمار شلوكو الكانا

و 23 داكن غريسي ابراهام زاس و تروفو عيني سمي يناقل هم لقباني يعلم انو فتيو هل دروا عند بيجو و هاش ستايل سبي

ونكب لنقاو دول مادرز دي بنايل هورن ليتل مور تايم فوق بي وكيف تعفو بالموت الموت ادي نقربو اليوروفيجن لي إسا فادال انقاس من جمع الاول سمي فنالي وهبل يدين نتكلمو نعرفو اليوروفيجن كم نيل لك لي الجمع دي هلينا مش هنكون بياك فرو هتسمو بيا من فيينا ستيس هبالي هنكون اتنارا اليوروفيجن لايف منام فولو ياو نقرا السوشيال ستانا فوق 897 باي اوفيشل باش تكونوا نقرا ابديت تقول فوق شي بهايند ذا سينز اللي هيكون ام اليوروفيجن ستي سماك فيانا داك الهين ايام انام ينا ما نزاش نكون اكتر اجتاز عن كومبلو